الذنب يعني بالغ فيه، تجاوز الحد، تجاوز المقدار. ليست الذنوب قليلة، قد تكون كثيرة، ولكن باب التوبة مفتوح وعطاء الله ممنوح. وبالتالي لو لم يكن هناك توبة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى لاستمر الإنسان بالذنب. ولو استمر الإنسان بالذنب